الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان على نعمة الإسلام على نعمة الهداية على نعمة المغفرة على نعمة الأخوة وعلى نعمة الهجرة.